اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
2: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
0: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: سؤال الأخ يحيى محسن الثاني يقول في بعض البوادي يحضر النساء مجالس الرجال ويسلمن عليهم ويصافحنهم ويقولون هذه عادة نرجو التوجيه وفقكم الله.
4: هذه المسائل مصافحة النساء وكشف وجوههن وما أشبهها ليس أمرا عاديا أو تقليديا وإنما هو أمر شرعي ولهذا نحن ننكر على الذين يقولون عاداتنا هذه عاداتنا وتقاليدنا يجعلون الحجاب وبعد المرأة عن الرجل يجعلونها من العادات والتقاليد هذا كذب وليس بصحيح وهو أمر له خطورته لأنه يؤدي إلى أن يغير هذا الحكم الشرعي في يوم من الأيام ويقال إن العادة اختلفت والتقاليد انتفت ونحن نريد أن ندخل منهجا جديدا وعادة جديدة ثم يغيرون حكم الله بسبب ما وصفوا هذا الحكم الشرعي بما ليس وصفا له حيث جعلوه من العادات والتقاليد والواجب على من يتكلم في هذه الأمور الواجب عليهم أن يتكلموا بالمعنى الصحيح ويقولون هذا من الدين الذي لا يمكن تغييره ولا يمكن للعادات أن تغيره وعلى هذا فما اعتاده البادية في هذا الأمر من سلام النساء على الرجال الأجانب وكشف وجوههن أمامهم فإنه عمل يجب النهي عنه ويجب أن يبين أن هذا أمر لا يجوز وأن المرأة في البادية والمرأة في القرية وفي المدينة على حد سواء حكم الله تعالى في النساء سواء في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل والله تعالى بين ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليه كثيرا ويأتي إليه كثيرا فإنها تصافحه لكن من وراء حائل من وراء حائل أما مباشرة فلا وذلك لأن المس أشد من النظر فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة بالمس أعظم وأشد أثرا من النظر ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها
3: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية فهي مثلا بعيدة عن الفتنة وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
4: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم حكم الشرع واحد صحيح أنه كلما قويت الفتنة كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة ملغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن سبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
3: أحسن.
1: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini. Wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya, di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka, sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya, terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu. Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد

موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: راديو رجا منبر cahaya sunnah.
2: آيات من القرآن.

0: Ishtadda al-azabu alayhi
1: sallallahu alayhi wa sallam.
0: Ishtadda al-azabu alayhi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Wa adhahu qawmuhu quraishun idha'an shadida.
0: وَأَذَاهُ قَوْمُهُ قُرَيْشٌ إِذَاءً سَدِيدًا
1: وَلَا أَحَدَ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ يَحْمِيهِ
0: وَلَا أَحَدَ مِنْ أَهْلِهِ مَنْ يَحْمِيهِ
1: فَهَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَيْدٍ مِنْ حَارِثَةَ إِلَى الطَّائِفِ
0: فَهَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ زَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ إِلَى الطَّائِفِ
1: رَاجِيًا مِنْ أَهْلِهَا النُّصْرَةَ
0: Rajan min ahliha nusrah
1: fama wajadaha bal wajada sadda wal i'rada wat takdhiba wa su'al akhlaq
0: fama wajadaha bal wajada sadda wal i'rada wat takdhiba wa su'al akhlaq
1: wa akhiran 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila makkah marratan thaniya
0: wa akhiran 'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila makkah marratan thaniya
1: Hadhihi ma'lumatun muhimma. Barakallahu fika ya Ali wa jazakallahu khaira.
0: Barakallahu fika ya Ali wa jazakallahu khaira.
1: Wa fika barakallahu hayya na'ud ila al-hafilati isti'dadan lil-'audah ila al-jami'ah.
0: Wa fika barakallahu hayya na'ud ila al-hafilati isti'dadan lil-'audati ila al-jami'ah.
1: Baik, tafadhal, man yaqra?
0: Al-wahdatu tasi'ah.
1: Hayya. Karru.
0: Ar-rihlatu ila Taif.
1: Ar-rihlatu ila Taif.
0: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
1: Wasil al-haditha 'anil hijrati ya Ahmad.
0: Hal laka ma'lumatun 'anil hijrati ya Umar? La ma'indi 'ilmun 'an hijrati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila hadzal makan.
1: لا ما عندي علم أن هجرة النبي إلى هذا المكان.
0: ظننتك عالما في هذه الهجرة وأنت يا علي. نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف.
1: نعم عندي بعض معلومات عن سبب هجرته إلى الطائف.
0: هيا قص لنا نستمع إليك.
1: هيا قص لنا نستمع إليك
0: لما مات أبو طالب أم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خالد
1: لما مات أبو طالب عم النبي ثم ماتت زوجه صلى الله عليه وسلم المحبوبة خديجة بنت خويلد
0: في السنة العاشرة من البعثة
1: في السنة العاشرة من البعثة
0: وهي عام الحزن
1: وهي عام الحزن
0: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
1: اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إيذاء شديدا
0: ولا أحد من أهلي من يحميه
1: ولا أحد من أهله من يحميه.
0: فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف.
1: فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف.
0: راجيا من أهلها النصرة.
1: راجيا من أهلها النصرة.
0: فما وجدها بل وجد السد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق.
1: فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق
0: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
1: وأخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية
0: هذه معلومة مهمة
1: هذه معلومة مهمة
0: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
1: بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا
0: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة
1: وفيك بارك الله هيا نعود إلى الحافلة استعدادا للعودة إلى الجامعة طيب آخر تفضل
2: الوحدة التاسعة Ar-rihlatu ila Taif.
1: Ar-rihlatu ila Taif.
2: Wasilil haditha an anil hijrati ya Ahmad. Hal laka ma'lumatun anil hijrati ya Umar? La ma indi ilmun an hijratin nabiyyi ila hadzal makan. Dunantuka aliman fi hadhil hijrati wa anta ya Ali. Naam, indi ba'du ma'lumatin an sababi hijratihi ila Taif. Hayya qussalana nastami ilaik. Lama mata Abu Talib bin Ammun Nabi, thumma matat zawjuhu sallallahu alaihi wasallam, al-mahbubatu Khadijatu bintu Khailid.
1: Khuwailid.
2: في السنة العاشرة من البعثة وهي عام الحزن اشتد العذاب عليه صلى الله عليه وسلم وآذاه قومه قريش إذاء شديدا ولا أحد من أهله من يحميه فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع زين بن حارثة إلى الطائف رجيا من أهلها النصرة فما وجدها بل وجد الصد والإعراض والتكذيب وسوء الأخلاق واخيرا عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه مره ثانيه هذه معلومه مهمه بارك الله فيك يا علي وجزاك الله خيرا وفيك بارك الله Hayya na'ud ila al-hafilah isti'dadan lil 'audati ila al-jami'ah.
3: Hayya na'ud ila al-hafilah isti'dadan lil 'audati ila al-jami'ah.
1: Nah, mungkin fi pemirsa.
4: Baik, Ustaz. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin mencoba untuk membaca hiwar atau percakapan sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah yang berada di Masjid Al-Barakah, Anda dapat terhubung melalui layanan-layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Sekali lagi, melalui nomor 021-823-6543. Baiklah, kita akan coba sapa. Apakah sudah ada yang

مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

كله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه

الله وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرًا.

همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما

0: Roja 756 kHz.
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.